الذهب والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث.

يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو من

يحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده

ولعيب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله

تمسون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون

برحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير.

أمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك

وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا

قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن

تقتلون وتأسرون فريقا فأورثكم أرضهم ديارهم أموالهم أرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء

0: Aşırı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Kehf Suresi 54 ila 59. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Enes Özsoy. Fussilet Suresi 30 ila 36. ayetler.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده ليؤمن.